متابعين الكرام، أرحب بكم مجددا على موجات إذاعة كوزمو بالعربي، وأترككم اليوم مع حفل غنائي لدينا الوديدي. أتمنى لكم استماعا طيبا.

0: في كوزمو بالعربي تجدون كل ما يهمكم عن ألمانيا وخارجها، ابقوا معنا.
1: ميكانيكي تيرل.

أتمنى متابعينا أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الحفل مع دينا الوديدي. وفي ختام حلقتنا نختم مع زياد سحاب. أتمنى لكم ليلة طيبة. كنت معكم داريا فارمان. نلتقي بكم غدا. تصبحون على خير.